0: مولانا الحاكم كلمة الشعب.
1: بونجور بونجور سيدي الحاكم، بونجور سيداتي وسادتي، بونجور ماما،
2: بونجور. شو في عندكم طلبات اليوم؟
1: اولا بدنا نشكركم ونشكر حضرتكم على جلسة هالمصارحة الشعبية اللي بتخصصونا اياها كل 3 اشهر واللي فيها بنشكي همومنا لحضرتكم، وعلى هالاساس منحب نعلمكم انه في طلبات تنفذت وطلباتنا تنفذت.
0: فيك تختصر شوي؟ سابعا.
1: ثانيا كلب مهيبة لازم يلتقي له حل.
2: ليش؟
1: لانه صاير معه ميوبي وما عم بيعرفني، وكل ما جيت لعند مهيبة بيهوش علي وبينتشني.
2: من وين؟
1: من خلف.
2: وانت كمان سعيد؟ سعيد هيد لي عوينات نظر لكلب مهيبة.
0: امرك سيدنا امرك. النيوبيل لكلب مهيبة. عاشرا.
1: ثالثا عمتي افدوك كتير زعلانة. لانك موفيت الندر على سيدة الباطي حتى نشف لك شي ولد.
0: غيره. عاشرا.
1: رابعا الماما. الماما بتقول من 5 ولاد عندها عملت لها 2 وزراء و2 نواب، وانا عملتني من الشعب. حق من الله هالشي.
3: هي شو رايك تاخد مطرحي انت الماما ونخلص؟ وغيره في شي؟
0: حادي شهر.
1: خامسا طلب شعبي عام، وهو تطعيم الوزارة بعض اشخاص ما بتشو حتى يصيروا اطفالنا يهتموا باخبار الوطن. وشكرا.
2: يا اخوان انتو جبتوني على الحكم، حسبتوني شي مهراج المصاري فوقي وتحتي. شو نسيتوا اني ابن وردي وكنا نلعب سوا حتى سواقي المي ونقطف كبوش ونقوص عصافير العبور؟ وين انت نسيت يا ملحم لما كنت كل الزوادي؟ انا اليوم حاكم تمام مثل ما كنا نلعب نحن وصغار. كان الولد يقول لاصحابه انا دوري يكون الملك وانتو دوركم تكونوا الشعب، ولما بيجي الليل الملك والشعب بينقموا تحت سما وحدي. اخدوني بحلمكم شوي.
1: طيب سيدنا نحن شو بدنا نعمل؟
2: وانا شو بدي اعمل؟ ولك انتو بعدكم عايشين احسن مني، على القليل بتمشوا على الطرقات، بتغنوا بضو القمر، بتسبحوا على البحور، انا معي عصبي وصف لي الشمس ومش قادر شوفها.
0: يا اخوان الفرق بينكم وبين سيدنا انه انتو بتشكوا همكم لسيدنا، لكن سيدنا ما بيقدر يشكي همه لسيدنا. ماكسينول بيوجه رسالة على التلفزيون.
1: احكي سيدنا فش خلق.
2: سعيد بحكي.
0: احكي.
2: ولك مش كلكم شفتوا مباراة الفوتبول العالمية على التلفزيون؟
4: بلى.
2: ايه وحياة مين عطاني هالبدلة ما شفت منها ولا لبطة؟
4: لا.
2: ايه حدا شافني بشي مطعم؟
4: لا.
2: حدا شافني بشي سينما؟
4: لا.
2: مش حرام كون الوحيد اللي ما شاف فيلم ايمانويل؟
4: لا.
2: شفتوا قديشكم عايشين احسن مني؟ مطاعم، سينمات، رقص. امبارح قلت لها لمرتي في ريال قومي تنرقص رقص التانجو تشوف اذا بعدني بعرف، بعدين ما نرقص الرقصه ادبكنيها.
1: يعني سيدنا ممكن هالطلبات تتنفذ؟
2: لازم تتنفذ يا ابني، لقال لي كل ليله عم تصلي.
1: كل عم نصلي.
2: عال عال عال عال، ما زال انتو عم بتصلوا وانا عم بصلي، تعالوا نصلي كلنا سوا، هيك الصلاه بتكون اقوى وطلباتنا بتتحقق اسرع. يا رب.
0: ايدك ايوه ايوه ايوه.
2: يا رب فرقني يا رب توفقني حتى اقدر وفق الشعب الحبيب.
5: يا رب توفقوا حتى يقدر يوفقنا نحن شعب الحبيب.
2: يا رب تخفف عني هالعصبي حتى ضل واقف قدام هالناس.
5: يا رب تخفف عني هالعصبي والضغط والضغط حتى ضل واقف قدامنا.
2: يا رب تنزل لي الكوليسترول واللي بيتوتو حتى ضل اخدم وطني.
5: يا رب تنزل لي الكوليسترول والوحات ووجع المعدة ووجع الظهر ووجع الراس ووجع الطراس حتى يضل يقدر يخدم هالوطن.
2: يا رب اوسنال جسر جوني تتجار لتبور.
5: يا رب.
2: يا اخوان اظهروا بسلام وصلوا لاجلي لراحة الوطن.
1: سعيد افندي شو بيعني بهالصلاة؟
0: هيدي اسرار الدولة ما حدا بيفهمها.
1: عاش الحاكم. عاش الحاكم. عاش الحاكم.

Maldon. Tira la la.

0: كفى يا حبيبي. طال الله الله الله الله، عيدة بحيات بيك عيدة اللامو طم طلالم اللامو كيف يفوفا جفا. يا سلام على الحكام.
1: بوزون
0: أنا

0: إذا دهرت دهرين والشعب مسكين وبدو نفتالين والشعب المسكين.
1: أنت مين؟
0: أنا نايف، نايف السكران، ساكن بشارع الخمارة ملك الأنيني كاسي.
1: طيب وليش هالسكر كله؟
0: لأنه هكذا أراد الحكام، هكذا أراد الحكام بالتساوي. عطشان يجي عينين بلدنين طفرانين. أنت مين؟
1: أنا اسمي ندى وجاي من وادي شمسين.
0: أن شانسون، شو جاي تعملي سياحة؟
1: لا، جاي يفتش عبيي.
0: جاي تفتش عبيي؟ بدها تكون قصتي غريبة.
1: ايه قصتي غريبة، ربتني ستي زهية ولما كبرت قالت لي هلأ صار لازم تعرفي انه في عندك بي اسمه نايف حاكم مدينة سماريا، وجيت لهون على سماريا عرفوا بحالي.
0: هلأ نايف نايف نايف الحاكم اللي عامل كل شي هون بيكون بيك؟
1: ايه
0: يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا حرام على هالوقع يا حرام. اسمعي مني وغيري رأيك،
1: هيدا بيي وكيف ما كان بدي يكون معه
0: صفي. على كلن اذا بيك هيداك ما زبط انا بي سبير غزر واسمي نايف كمان.
1: يا عمي نايف قلبي هفلك ويمكن رح نضل نشوف بعض، بس اقولك كيف بدي اشوف الحاكم وباي طريقه.
0: شوفي ليش تعكسب عليكي، في قدامك ثلاث طرق، بان والسيكام وانتي اسي.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. حضرتها بتكون مادموزيل ندى.
2: يا سلام.
0: ايه ومادموزيل ندى جايبه مهمه.
2: يا سلام.
0: مادموزيل ندى صوتها حلو.
2: يا سلام.
0: حضرته بيكون الاستاذ دينجول.
1: يا سلام.
0: استاذ دينجول محرر بمجله فتيات العصر.
1: يا سلام.
0: استاذ دينجول صحافي اخو شليتي بيطلع نجوم بينزل النجوم.
1: يا سلام.
2: اسمحي اخذ صوره لزيادتي عشان صوره غلاف.
1: معلش استاذ دنقل بلاها.
2: عشان خاطري.
1: لا عشان خاطري انا.
2: طب وحيات ابوك تسمح المره دي؟
1: لا وحيات ابوك تسمح لي المره دي.
2: طيب يا ستي زي ما انت عاوزه.
1: استاذ دنقل
3: افندم،
1: حضرتك تبقى مصري؟
3: لا انا من كفر عيب واسمي فرانسيس.
1: طيب وليش عم تحكي مصري؟
2: عشان تخصصت في الكتابه عن نجوم السينما المصريه. وحضرتك قلتي مين؟
1: انا ندى بنت الحاكم.
2: كده مره واحده
3: بنت الحاكم دخيلي قولي له البيك يعين لي بوليس.
1: ما بدي مين يساعدني بالاول حتى اقابل بيي.
2: هعمل كل الاتصالات اللازمه حتى تقابل سعاده ابوك الحاكم وتتم الفرحه.
1: فرانسيس
3: ايش
1: يا سلام.
3: ايش
1: عمو نايم؟
0: ايه
1: انا هلا رايحه وبعدين نتقابل.
0: ايه بس اوعي تتاخري لانه انا الساعه 8 ونص بيل بفتح
1: المكتب
0: لانيني.
1: باي عمو نايم.
0: باي عمو نايم باي.

0: سعيد، شو قصة هالطلبات اللي سألونا عنها ما تنفذ منها شيء؟
1: بلا سيدنا، اتنفذ.
0: شو اللي تنفذ؟
1: أهم طلب، تعلية التصويني.
0: تصويني؟
1: نعم سيدنا، التصويني أهم شيء. عليناها التصويني بوجه العدو الغافل الأمبريالي، العدو المتعامل والمتعاضد مع الدول غير الصديقة.
0: سعيد،
1: اسمح لي سيدنا بليكمل. عليناها التصويني لأنه ليش بده يضل حيط تواطي كل واحد شأنه من الدرجة بفز بيجي عنا.
0: سعيد،
1: مراسلنا من واشنطن ينقل إليكم خطاب حاكمنا نايف من الأمم المتحدة.
0: يا أمم العالم، إذا كنتوا اليوم بتعرفوا تحبوا تحكوا تكتبوا لأنه في عشط بلادي مدينة اسمها جبيل، وإذا كنتوا هندستوا العالم وعم تبنوا المستقبل لأنه في بجنوب وطني بلد اسمه سور، وإذا كان في شي اليوم اسمه حقوق الإنسان وذرة شايفين حالكم فيها لأنه في بيروت وصيدون عم يبعتوا معرفة بهالزمان، وقد ما تعملوا ما رح فيكم تعملوا زهرة وحدي مثل زهرة بتنبت بأرض بلادي. كيف؟
1: يا سيدنا، شفت كيف لما علينا صوتنا كل الدول زقفوا لنا.
0: كل شي بوقته حلو، وهلا على حساب وعدتوني بتريحوني بالحكم.
1: نعم سيدنا.
0: وطلبات هالناس؟
1: طلبات الناس سيدنا مثل الفولكلور، اذا نفذناها كلها شو بيعود في إلنا شغلة هون؟
0: جمد، بدي اعرف ليش جيبك منفوخين هالقد.
1: سيدنا بالغلط عالطرمبة عيروا لي اياهم 60 بدل 20.
0: بلا جادني، 60؟ لا لا لا لا لا لا لا، لحد هون وبس. سعيد، دفاتر سواء الولاد 14 و15 سنة.
1: سيدنا، لكن كل واحد ابن 14 بيفصل منا اثنين.
0: ليش نحن ماشيين على الحجم ولا على العمر؟
1: سيدنا، إذا كان عقله كبير وجسمه صغير ما له طلي مثل ما يكون عقله صغير وجسمه كبير كبير كبير. سي بلو فيزيوال.
0: بدك توقف لي كل هالأشياء.
1: أمرك سيدنا، أمرك. أمرك.
0: سعيد، عفوا سعيد، كيف عم بطلع بالتلفزيون؟ فوتوجينيك؟
1: ها، للفوتو فوتو، لكن جينيك يعني سيدنا.
0: ليش؟
1: سيدنا انت لازم تلحلحها شوي، عندك من هالميلي اضخم من هالميلي، وعندك هالسالف اطول من هالسالف، سيدنا انت لازم دايما تدلك بارم لهالجهة.
0: ما هيها، هيها، إذا برمنا على هالجهة بتزعل هالجهة، وإذا برمنا على هالجهة بتزعل هالجهة، لهالسبب بضل مجمد راسي.
1: من هيك حتى عم تطلع ملبك شوي عالشاشة وبتحكي شي لا لهالجهة ولا لهالجهة.
0: يخرب بيت الكاميرا سعيد، شو ملعوني، يعني بدك تعتبر مشاكل البلد كلها بكفي والكاميرا بكفي.
1: معك حق سيدنا، معك حق.
0: سعيد، أقولك بعد فينا نلعب مثل ما كنا نلعب أنا وياك نحن وصغار.
1: نلعب لعبتك المفضلة. أيوة. سيدنا، مين ضربك؟
0: عافيك، يلا.
1: مين ضربك؟
0: مين ضربك؟
1: هني.
0: مين هني؟
1: سيدنا عكترة الإيدين اللي ضربت بعد بنعرف مين ضرب.
0: محزر سعيد، ارجع برو.
1: يلا.
0: أي عيد؟
1: باليمين.
0: لا، باليسار.
1: سيدنا، ما هي الضربة بتجي يا من اليمين يا من اليسار.
0: كمان محزرك سعيد، محزرك سعيد، بس هالمرة رح بسامحك وأنا رح غمض.
1: غمض سيدنا، غمض.
0: ولا سعيد، لا، شو قصتك؟ هاتك ناوي علي؟
1: لا سيدنا، لا، ثاقبت فرصة العمر، بعد رح يصير لي أضربك غيرها.
2: وعيت الصبي منيح؟ واسكتي اسكتي ماما، حياتي راحه. اسكتي ماما، دح بابا كخ. اسكتي
1: الصبي.
2: لك ايش بك صبي اللي ناويين يجيبه للمستقبل؟ عم تلعبوا؟ الله يكبركم.
0: يا مدامتي العزيزه، جيتي بوقتي، يعني رايقه معنا وجاي عبالي غني لك وانت ترقصي. سعيد.
1: نعم سيدنا، نعم.
0: نداه على الحاشي الانتيم، خلينا نعمل شويه جو.
1: امرك سيدنا، امرك.
2: سعيد،
1: نعم.
2: غير له تشت شو. اوعى انت عم شو اسمه تجي ايدك عشان تنزعل شو. اوعى ها بزعل منك. او غنيش لي ايه غنجو.
1: كتاكيتك يا كتاكيتك.
2: شو كتاكيتك؟ شو ما تتفلسف منين جبت كتاكيتك؟ قل له اسكتي
1: اسكتي
2: اسكتي كتي
1: اسكتي كتي
2: انت اسكتي.

0: كيف حياتي؟ يعني مش كان احسن لك تكون بالتلفزيون في ديت وانا مرتك؟ احلى دويتو كنا عملنا، انت خوليو وانا اغلاسياس. ما عدني بهالقصر لا بشوف حدا ولا حدا بشوفني، رح اطق.
1: كله حظ، فرقت معي بالزمان على نقطتين انا وسليم شهوان، هو صار نجم كبير ولكي انا وين بعدني.
2: يا سيدنا يا سيدنا، صرت حاكم وبعده الفن براسك.
1: يخرب بيت الفن مثل السوسي ما بيعود يروح. صحيح حاكم بس مقهور.
2: ما صار شي سيدنا، ما صار شي فيك، هلا تفتح محطه على حسابك وتضل تغني. لا الله يفرجها.
0: خلي سعيد، برافو. نايف نفنيفو نفو، الله يوفقك، الله خليك تفتح محطه التلفزيون، بصير انا مذيعه اخبار وانت مطرب القناه 30.
1: يا عمي شو قصتكم؟ يا عمي شو قصتكم؟ مش عارفين شو بدنا نعمل باللي فاتحين على حسابهم؟ بيجي انا بفتح محطة.
0: يا قبرني لك، يا قبرني، شو هالنايف وشو هالاخلاق العالية؟ انا ما شفت هيك ابدا ابدا. جميل.
2: المربى المربى له حق.
0: معلوم له حق، انا اول ما اخذته لنايف ما كان يسوى شي بالمرة، عملت له نفضة من اول وجديد، عملت له رداج صباب وبجيو بلاتين، الحمد لله ما بيقطش. ورجيني حياتي ايديك، ورجيني عينيك. لا تريبيا
1: صباح عفوا، علاش رجعتي بكير؟
0: حلت القصة، نيمت لك ابن عمي تنويم مغناطيسي وعرفت مين سرق لنا السيارة.
2: سيدنا سيارتكم انتو انسرقت؟
1: اي نعم اي نعم، كل شي عليت لي هالتصويني سرقوا لنا السيارة، وقبل سرقوا لي التأم من الخزينة.
2: ست فريال، انتي ليش ما بتستعملي قوة التنويم المغناطيسي يلي عندك بخدمة الدولة؟ بلكي منعرف مين عم يعمل كل هالاشياء.
1: ليش نحنا مش عارفين؟ بس نحنا جماعة ستيرين.
0: والحل
1: عم تنحل يا حيط، عم تنحل.
0: ايه بس رح نحل قبل ما تنحل.
1: انت ما إلك حق تقولي ولا، وشو مخليه للناس يسألوا ولا.
0: شو هالاصوات؟
1: خلونا نسمع لشو.
0: مبروك
2: سيدنا، عم يغنوا مبسوطين. مبروك مبروك مبروك مبروك
1: مبروك مبروك مبروك عشو، مبروك عشو، ما انا الحاكم أعلى مني ما في إلا السقف وريجن وشيرينينكو
2: والست فريال.
0: برافو سعيد.
3: ولنا الحاكم جاي الناس يهنوك.
1: يهنوني عشو يا ابني؟
3: عم بقولوا جاك بنت.
2: بنت
0: بنت
1: بنت
0: بعد هالنطرة إجينا بنت؟ منين بدها تجي بنت؟ ما أنا ما وهو ما.
1: سعيد
0: منين بدها
1: تجي؟ سعيد دخيلك سعيد، روح سفسر لي على القصة بسرعة.
2: أمرك أمرك
1: سعيد.
0: خلينا نسافر على قبرص، كل معقولة؟ نايف بيائسي، عجلي بالاسي شوي. شو القصة؟
1: مش شايفتيني رح بوعى بالارض؟
0: نايف وعدتكون عم تغيم هون وتشتي قطر بلاس.
1: لا ولا وحيدي بكرة الدنار، ما بيش
0: ما في بكرة الدنار.
1: وحيدي شهيدي
0: هلا بدك تحكي لي مستقبل.
1: لو وحيدك حقيقة
4: عافي. ما في ما في نوى، ما في نوى منه نوى، مرض الحاكم بتكرج هوا.

0: هنا راديو كوكبة.
1: عمو
2: عمو مين؟
1: عمو سعيد
2: خيو للبابا
1: صديق الوحيد.
2: بيعتك البابا حتى تخدني لعنده.
1: ندى حاجة تسوقيها علينا. شو جاي تعمليها؟
2: جاي اشوف بيي.
1: مين بيعتك؟
2: ستي زهية قالت لي روحي وعرفي بحالك.
1: اول شي الحاكم ما صار له زمان مجوز، ثانيا لا خلى لا سيدة الباطي ولا مر عبد المشمر ولا مر شليطة
2: ولا ما سافر شي مرة لبرا؟
1: سافر سافر امساني.
2: ايه بيكون راح زبط شبوبيته برا واجا.
1: وليك شو بده يزبط فيزبط برا مع عوجة من جوا.
3: ايه ايه واحد تحسبه بهالعالم
2: عمو نايف؟
3: كل شي في ناس حزك مسك فايتين ضاهرين لعنده. وقفت على هالبنت فقعتوا لعلبة تركوا تقابلوا الله يفقعكم. بعدين خويا سعيد هيدي هاي البنت مش معودة على الحياة لأنا اتتيان.
1: هلا انت هيك بتدلك دايخ مش واعي؟
3: ليش انتو خليتوا حدا واعي؟
1: بدك تسكت ولا شو؟
3: ولا شو؟ بعدين خواجه سعيد انا صوتي واطي. سكتوا كلب مهيبه اللي عم يجوزكم بهالليالي.
1: ومين قال لك انه عم بيهوش علينا؟
3: ولو من تقلي لي انا هويشو على الطبع العاديه غير هويشو على الرسميين. يبقى في مهرجان هويشي بصوته.
1: حدا بحط عقله بعقل كلب؟
3: معاذ الله تكون فكرت من شيخ وجه سعيد.
1: بعدين ليك
3: شو
1: لي بدون هواش كلاب مش حلو.
3: معك حق معك حق. بلد بلدان وهواش كلاب نهب سرقة مهيبة حاكم كميون تلفزيونات بضو القمر عربية ولاد بلا ولد منو بلد سجع.
2: عمو نايف هيئتك شاعر.
3: ايه

0: افندي، لازم تساعدني. بعدين انت بتعرف شو فيه بالخفايا.
1: انا يا حصرتي مننلي.
0: عمو سعيد ساعدني.
1: تكرم عينك، يخرب ذوقك شو حلوة، بس لو ما تكوني بنته.
0: عمو
1: عمو عمو عمو، وضروري عمو.
0: سعودتي؟ عمو
1: عمو عمو.
2: خي خي تستهلي، خي خي وتستهلي، خي خي خي خي. قلتلك خليني اتبنيكي، ما تكوني عنيدة مثل ابيكي.

0: المهند حتى صار على الأرض يا حكم.
1: ايه ليش على الأرض؟ منو حاكم؟
0: اه حاكم ايه عفوا بدول ظل مهند حتى صار على الكرسي يا حكم.
2: مرحبا روحي.
1: أهلا، مين حضرتك؟
2: أنا صديقة الكل هون وعرفت قصتك وجاي حتى ساعدك.
1: نيالك يا بيع أهل البلد، قديشهم طيبين؟
2: شايفة عينة، وخصوصا أنا، أنا لأني بعرف تنويم مغناطيسي وعلم نفس، يعني الشي اللي بيستحي يقوله الحاكم أنا بنايم وبسحبه منه سحب.
1: كتر خيري.
2: فضل استريح. بدي أسألك، أنت متأكدة أنك من بيك هيدا بالزيت؟ الويمام؟
1: إيه؟
2: تشبهه شوي، ورجيني بروفيل، ديمو بروفيل، فاس، تروكار. شوفي بالتروات تشبهي بس بالكار لا. لحتى اقدر ساعدك بدك تجاوبيني بصدق وسرعة على كم سؤال تشوف اذا بيطابوا على ابوكي وراثيا.
1: عظيم عظيم.
2: سؤال اول، اذا حدا طلب منك مصاري بتغير الحديث حتى ينسى شو طالب؟
1: ايه
2: مثله. يعني انا كنت منتظرة هالشي جميل تنضي. طيب لما بتكوني بحفلة سعيد وفرحانة ارز انتبهي لي لشو؟
1: ارز
2: ارز هي كتير كتير منيحة والله بالفرنساوي. وجيتي على البيت يعني كيف بدي اقول لك تعبانة ملرز، تيجي بتنامي على وشك طباز.
1: ايه
2: يخرب بيتكم شو هالسليلة كلها أز بأز. شوفي يا مدموزيل ندى، كل الاشياء مطابقة بس بعد في شغلة وبعطيك لعلي عربيتي سرقوا لي اياها، بعد عندي شوية فرنساوي ان شاء الله يخلوا لي اياها. يعني بعطيك قصدي اللابور.
1: تصدي الرابور.
2: لا حياتي انا المزبوط وانت ضعيفة بالفرنساوي، معلش خدي شوية فيتامين كتير بيساعدوك على الفرنساوي بتصير احسن. هاي كل حال ولا يهمك.
1: يعني رح تهديني
2: من كل بيت يا ملعون يا نايف، مش بس مشتي غير مطرة عامل سكي كمان.
1: ما تنسيني ايه دخيلي.
2: تكرم عينك رح اساعدك من كل بيت.

0: ندى
1: بابا.
0: عم اهلك عم اهلك مش بابا. انا مش بابا.
1: يا قاسي يا بابا، هيك بتعمل فيي؟
0: يا عمي روقي شوية، انا مش ممكن كون بابا.
1: شو ممكن تكون لكان؟
0: ممكن كون كاردينال. شو ما كان حتى ماما، لكن مش بابا.
1: ولو يا بابا، فتشت عليك كل هالايام لتقلي انك مش بابا.
0: ايه بس انا ما صار لي زمان مجوز.
1: تاني مرة مش من زمان، بس اول زواج من زمان.
0: ايه انا غلطت وتجوزت مرة والتوبة، معقولة ارجع اوقع تاني مرة؟
1: بعرف بعرف بعدك زعلان من الماما لانه كانت تعذبك وما كانت تلفي على البيت الا لما بدها تنام.
0: شوفي يا ندى، اذا كان حدا بيعتك قولي لي، وشو طلبك انا بعمل لك ايه، بس قصتك منا مزبوطة.
1: شو بدي اعمل؟ قالت لي ستي حتى طول بالي. بابا بكره في فيلم كتير حلو اسمه قبلة في الليل، بتخليني روح احضره مع اصحابي؟
0: لا ما في تشوفي هيك افلام لانها بتنزع الاخلاق ومش مدروسي، وبعدين المساء. بس لا لا انا شو دخلني يا عمي، روحي مطرح ما بدك.
1: يعني رح افقع قبل ما تقلي انك بابا.
0: شوفي يا ندى، بدي خبرك سر.
1: شو هو؟
0: انا ما بجيب اولاد. روح اسالي الدكتور تدرس.
1: بعد الحرب ما بتجيب اولاد، بس قبل الحرب كنت عال.
0: بعرفي رح بتدوخيني.
1: انا بدي خبرك سر كتير مهم. قالت لي ست.
0: شو قالت لك ستك؟
1: قالت لي ستي انك رح تطول حتى تعرفني، لانك بالزمانات واقع على راسك وانصبت بفقدان الذاكره وبعدك بتضيع من مره لمره.
0: شو قالت لك ستك؟ انا منصاب فقدان الذاكره؟
1: ايه
0: يعني ممكن حدا يمضي عني ويقول انا ماضي؟
1: معلوم.
0: لا لا لا لا لا لا، وبدك تقولي اني تجوزت بلا وعي؟
1: مش مهم، كل اللي بيتجوزوا بيتجوزوا بلا وعي.
0: ايه ايه، كل شي شفت هالكم سنه ما جنيت، لكن انت رح بتجننيني بالمره.
1: دخيلك بابا، حافظ على هدوءك.
0: هدوء هدوء هدوء. هلا ممكن يكون انا هون وانا عم بمضي هونيك؟ لا لا لا يا سعيد ما تمضي، تركوني احكم ولا يا دكتور تدرس.
1: بابا
0: يا
1: بابا ما تتركني
0: يا
1: بابا.
0: سعيد يا فريال. لا لا وين زينة؟
2: شفتي شفتي الحاكمين كيف ودوخنين؟ على طول مش واعيين، على طول السنين صار بده النفتالين.
1: عمو نايف انت هون؟
2: انا معك على طول على طول. دخلي كندا مش احلى الواحد يدوخ من الشرب من انه يدوخوا العلم.
1: شفت حرام هالبابا قديش منرفز، اولك بيصير له شيء؟
2: من هالناحية ما تخاف عليه، لو بده يصير له كان لازم يكون صار له من زمان.
1: انه هيك كلهم بدلون يعذبوا فيه؟
2: ايه بس هو ما انه هين اخي شليتي عالفكر، عليه اعصاب ولا ابرد من هيك مثل التلج، لو شفتي اوقات هبت معه ندفه. تعرف يا ندى قصتك بتدوخ قد الفية عرق. يلا خطركم.
3: ليلى ليلى من الهاتف الداعي ادنقوا القرع.
1: اهلا ليلى، كيفك؟ شو بك زعلانه؟
3: دنقول.
1: شو بو دنقول؟
3: دنقول ما بو شي مثل الترين، بس هي ما
1: شو بها؟
3: تحبه.
1: صحيح يا ليلى. طب وليش زعلاني؟
3: عجيب الناس يا عمي عجيب، بفتشوا عواجي على الراس تفتيش، بحبوا تيزعلوا، لو ما بحبوا ما كانوا بيزعلوا مثلي انا.
4: بدي اقول لك شيء ومستحي.
3: ايه انا كمان مستحي برضو.
1: قولي ليلى. ولو
4: انا بحبه لدنقول، وعم بيقولوا انك انت وياه بتحبوا بعضكم
1: حب. أنا فاضية للحب، كل همي فتش عبي. بعدين دنقول مش أكتر من إنه شاب طيب، حب يساعدني حتى قابل بيي.
4: شفتوا؟ قلتلكوا عم تكذبوا علي.

0: سعيد انت سعيد ولا لا؟
1: بلا سيدنا انا سعيد.
0: شي مرة عيطت لك يوسف بدل سعيد؟
1: ابدا ابدا سيدنا ابدا.
0: شي مرة عيطت لمرتي فريال سوسان بدل فريال؟
1: ابدا سيدنا. ولو انت بتنتبه.
0: مع كل هالانتباه بيقولوا عني اني عم ضيع.
1: ها اذا قضية تضيع انت بتضيع شوي سيدنا.
0: يعني ندى معها حق.
1: ايه بشو؟
0: ستة قالت لاني واقع على راسي وانصبت بفقدين الذاكرة. بهالحالة كيف بدي ثبت اني مش مجوز مرتين؟
1: ابدا سيدنا ابدا. الذاكرة جديد خلنش. بعدين نسيت سيدنا اني رفيقك من ايام المدرسة.
0: لكن يا سعيد انا ديك عم ضيع دخيلك يا سعيد.
2: حكي
0: دكتور تدرس شو هالتأخير؟ كنت رح روح من بين ايدي.
2: خير ان شاء الله. البارحة كنت مثل عنتر.
0: اليوم بعد بيجيبولك سيرة عنتر. بدي يكون مثل ستيف أوستن.
2: طيب اللي شو اللي جد معك اليوم؟
0: اللي جد انا زلمي ديخ عم ضيع عم يمضوا عندي.
2: لا لا لا عم بضخم الامور اكتر ما هي. امبارح عشية كانت نتيجة فحصك روعة. شففت هالضو شوي وحطيت كيس وقعدت اقراها. يعني احسن من قصيدة شعر. كوليسترول. ليبيتاتا. تريغليسيرين. ما في احسن من هيك نتيجه. معك شويه ميكروبات من المي. هيدي اشياء تعودنا عليها.
0: يعني انا منيح.
2: سوبرمان. ستيف اوستن. وندر وومن. هاش خايف؟
0: طيب مش رح تفحصني شوي؟
2: اكيد. قل شو عم تحس من جديد؟
0: عم بحس بدوخة بعد الأكل.
2: شو؟ كمل.
0: وبس اشرب بحس بنفخة. كيف؟
2: وبعدين؟
0: وبعد ساعة من الأكل بحس بتعب.
2: لا لا لا
0: شو القصة دخيلك؟
2: ولك أنا عم بحس بذات الشيء. شو قالكم؟
1: بنصحكم يا حكيم تشوفوا حكيم.
2: لا لا هيدي اشياء ما من أي عقلنا عليها. امبارح بالضبط اجاني مكتوب شكر من إنجلترا بيقولوا لي فيه إلى زغلول الطب في لبنان الدكتور تادو. نشكركم على تخليص أخونا جون من الموت.
0: كيف صارت؟
2: مرة أنا وعم أتصيد سمك بالعصر وإز بشوف رجال راكد بده زت حلو بمطرح عالي اتكماشي تسيس وتصرخ. تموا علينا الناس وأخدوه.
1: يا سلام عالطب شو تقدم.
0: دكتور تيدروس عسيرة ستيف أوستن وسوبرمان ما فيك تسألي هالعلماء إذا بالإمكان أقدر سير ساعة اللي بدي الرجل الخفي؟
2: ما فهمت؟
0: يعني صير اختفي وروح مطرح ما بدي بدون ما حدا يشوفني.
1: فهمت فهمت. يا سلام على الافكار الجهنمية.
2: ايه كله معقول ما كله معقول.
0: ولما بصير اختفي ساعة اللي بدي ساعتها بعمل لك مشوار من الجنوب للشمال وبنظف لك هالبلد تنظيفي ما له اخر.
1: يا سيدنا
0: وبعدين بفوت على الفران كمان انا مختفي وبشوفهم بهالليل كيف عم يعملوا الخبز طحين مزغول كف على رقبته اللي عم يعملها بينقذ بيطلع ما بيلاقي حدا بقول له انا ضميرك ما في حدا غريب.
1: يا سيدنا يا فحل.
0: عالبنزين كف. عالمزود كف. ردوا معي المحتكرين
1: كف.
0: متعهدين طرقات
1: كف.
0: اللي بيتاجروا بمعلبات عتيقه
1: كف. كلب مهيبه
0: لطه وكف.
1: واو واو واو.
2: او هلا صار فينا نكمل الفحل.
0: دخيلك دكتور تيدروس. حقوني دكتور تيدروس. دخيلك دكتور تيدروس.
3: ندى ندو ندواته.
4: أهلا أنت هون؟ إن شاء الله أنا أعطي البابا أني بنته.
3: كله خير بس لازم نتعاون سوا لحتى نوصل للأمل المنشود. مش هيك عينا؟
4: أكيد أكيد.
3: طلعي فيي منيح. هلأ بدي نيمك تنويم مغناطيسي وسافر أنا وياكي بطفولتك وشوف من وقتها لهلأ شو عملتي.
4: يا مامي
3: هلأ بطلب منك تتنفسي براحة وهدوء وتنسي كل يلي حواليك. غمضي عينيكي. هدوء. رولوكس. كل شي حولك مش موجود. أبسي لماغية صوتي بس. ندى ندى ولك نيمت ولك برافو. أنا جسمي دوي أنا شال حكي يا عمي. بس كيف بدي واعيها ندى؟ بس بدي واعيكي بفقشلك ثلاث فقشات بتوعي يعني هيك.
4: شو صار
3: لك؟ مش هلأ رجعي تنمي. روحت لي الكونسنتريشن كله. بليز ندى ركزي معي. فيكس ان ذا ايز. نيالك في نايم يسلم لي هالنوم. انا ما بيخليني نايم لليل ولا نهار قد ما عينه لبرا. شو مظبوط عينه لبرا؟
4: بدي بابا.
3: ايه يا قلبي ايه يا روحي، هلا بيجي البابا. بس ندى خلينا نحل مشكلتي قبل مشكلتك.
4: بونبوني
3: تكرم عينك، رح اجيب لك كيس بونبوني. بس خبريني نايف بحب حدا؟
4: ايه
3: مين؟
4: الماما.
3: عم تضيع افزيت. لا صحيح زيت. خبريني نايف كان عند مهيبة امبارح حتى رجع على البيت مكشر وتعبان؟
4: اوه
3: صهره عدو خفيف؟
4: ايه
3: قرب صوبة؟
4: اه
3: ياي شو بدي اعمل فيك يا نايف ياي. رقصوا؟
4: اوه
3: شربوا؟
4: ايه
3: طفيوا الضو؟
4: اه
3: بس حقيقة اسم الله حولي يخزي العين عني كيف عم خلص معها. يعني الدكتور جرينديزر كله سوا ما كان قدر طب معها ولا طبي. ندى اكيد يا حياتك انت تحب الغنى انت وصغيرة.
4: انسيفون.
3: شو حياتي؟
4: انسيفون
3: انسيفون تكرم عيني انسيفون.

0: ده وهيدا اخر سؤال. البابا كان يضربك انت وصغيره؟
1: لا انا كنت اضربه.
0: وات كيف هاي؟
1: هيك
0: شو هيك؟ ندى ندى ها فقشتك وعينا ندى ندى ندى ويتو حدا يفقش معنا دقيقكم يا جماعه ندى ليكي اول الله ندى
2: ليش عاملين هيك فريال؟ شو هالركض؟
0: بروده النظام وجمود القانون حسيتوا رح يقتلوني، حبيت اتسلى انا وندى.
1: انت مين؟
0: مرت الحاكم.
1: صحيح، فزن ساديني دخيلك، خليه يقتنع اني بنته.
0: نايف اكيد يا حياتي انت منك مجوز قبل بمره، لاني حابه ندى تبقى معنا.
2: بالصراحه عم بتمنى اني اكون مزبوط عم ضيع وكون منصاب بفقدان الذاكره وكون مجوز قبل بمرنا وتكوني يا ندى بنتي، لانه هالقصر كبرت فيه الوحده والسكوت وانا وفريال بنحب الحياه.
0: يعني رح تقبل نايف؟
2: مش قضيه تقبل، اعطيت امري حق اقولي بكل اوراقي من اول ما خلقت لحد هلا.
1: صحيح
2: وحياتك صحيح.
1: وطلبات الناس اللي وعدتهم اني حققلن اياها على اساس انت بيي؟
2: طلباتهم صارت عندي وصارت همي، وخاصه لما عرفت انك مهتمه بالامر. وبكره يا ندى رح نجتمع بالجلسه الكبيره ومنبلغ الاهالي انه طلباتهم تحققت، وبتكون وصلتني المعلومات مفصله عن قصتنا انا وياكي ومنوضح قصتنا لاهل البلد.
0: يلا يا ندى مشي معي.
3: سيدنا سيدنا كيسك كيسك
2: شو بعدك بتسكر؟
3: نعم
2: بعدك بتسكر؟
3: ايه طبعا طبعا بسكر تنسى.
2: ليش بعد ما نسيت؟
3: بنسى حياتي اللي شردتها حضرتك وعشر سنين حبس سبتهم علي بشهود زور اشتريتهم بمصريتك يا ليفك.
2: يعني مش مقتنع انك كنت مذنب؟
3: مذنب مذنب نيالك كيف بتنام بهالليالي وضميرك مرتاح؟ صحتك جاي عال اسم الله على راحة البال.
2: بيقول المثل يا ابني ما زبالي تاردي كنونكا.
4: حيش تحكي؟
2: يعني ميو فوتار كو جامي.
3: لا
2: يعني بالعربي ليت للبراق عينا لترى.
4: لو
3: لو اذا بدون عنيني وفيلسوف كيف ما عنيني؟ مش افكر لك بلا
2: الصحو. حلو خي نايف، الصحو مثل السكر.
3: ما بفهم.
2: يعني لما الانسان بيكون عنده صحو كبير بصير يشوف الضوء عم بشع.
3: ايه
2: مثل السكران اللي بصير يشوف شعاع الضوء.
3: يا رب تنجينا. ليه لو سميه سميه
2: قولي
3: سميه بتعرف انك انت واحد مهم؟ تصور انك بتحكي وما حدا بيفهم عليك.
2: ايه شو فكرك هيك وصلت لها؟
3: هيا وين كنت بدي خلص معك بهالزمان انا يا عمي؟ بشرفي بشرفي بشرفي هيدا عشوائي بانك انت ادم.
2: ايه منيح اللي انت قلت، واحد غيرك انحبسك بدون محاكمة.
3: شو؟ هيا محاكمة يا عمي، هيا محاكمة. انا كنت نايم وعيت لي تحالي بالحبس.
2: ما على قد ما بعزك، حبستك بلا طني ورني.
3: الله يعزك شو بحب. الله يعزك شو حنون شو رحم شو بحبن للبشر.
2: نايف
3: صحوي
2: نايف
3: أبب.
2: نايف
3: بريزان.
2: لا شو الزعل
3: هيك حمراني؟
2: انا اسمي نايف وانت اسمك نايف.
3: يا حم شو زكي يا زلمه؟
2: كان في حل واحد، يا انت انت انت تكون نايف الحاكم وانا نايف السكران، يا العكس بالعكس. وبما انه الدكتور تيدروس منعني عن الشرب انجبرت تكون انا نايف الحاكم وانت نايف السكران. اسبلها.
3: معك حق يا عم معك حق، شو دماغي الكمبيوتر هيدا اللي حلل؟ مظبوط انا نايف سكران ونايف الحاكم. دخلك ملك نايف وعشو هالزعل زعلان وانا كله
2: مش عم بفهم.
3: انت يا ملعون فيك سكس قبيل من هيك تسيئة على هالناس وماشي
2: ولك ماشي الحق.
3: تعرف ملك نايف
2: قول
3: انه الانسان الادم تقيل الدم يا عمي. لا شو الادم ملحو؟ لا شو الادم
2: هي نايف؟
3: نعم
2: تبقى خليني اشوفك من مره لمره.
3: ايه
2: يلا
3: ما في مانع، بس لك انا الساعه 8:30 بيل حتى الأحد والأعياد سجن.
2: خاطرك خينيب.
3: مع السلامة خينيب. قطع له قلبه كالمهيبة. ايه بس منه هين أخو شليتي، أزكى مني

0: شي حلو شي حلو شي حلو. شو بهم الاخوان؟
1: سلامتك سعيد افندي.
0: بشوفكم هيك على بعض.
1: سعيد افندي منحب نقلكن انه هالطلبات ما مبين لأي بوادر حل.
0: لشو بايدنا الحل؟
1: والحل؟
0: للي بايده الحل.
1: والحل؟
0: نضل متأملين بالحل.
1: يا سلام على هالحل.
0: مش عاجبك هالحل؟ اشوف غير حل.
2: مرحبا شباب.
3: اهلا.
2: ببشركن قريب الحل.
0: لا، على اساس شو من غير شر؟
2: على اساس انه انا حكيت مع ندى مطولا.
0: خلت حل مشكلتها مع بيا بالاول.
2: انحلت ومش الحال مع بيا وفرحته قده.
0: كيف؟ حكيني كلمتين على جنب. الشيء انا رايح شوف بايدي.
4: شيء
2: هيدا انت
4: دينجول؟
2: يا عمي ايش بكي لحقتيني لهون؟
4: ولو يا دينجول، فيني اعرف ليش عم تعمل معي هيك؟
2: فوق كل اشغالي والضربات السخنه والشيء بدك ضل قاعد وسايري؟
4: انا عم قلك تسيرني بس ما عاد تتصبحني ولا تمسيني.
2: دخلك شو متفلسفي وشو رايقه؟ على القليل كوني مدير شوي.
4: مدير؟ شو يعني هلا بطلت اعجبك؟ ولو يا دينجول، سيت لما كنت تقلي بحبك تضلي مثل تلميذة المدرسة لبسي ببساطة.
2: أنا؟
4: ونسيت لما كنت تقلي بحب شوفك وشعرك مفشكل مثل ما تكوني واعية من النوم وروح لقيك ويحسبوني مجنونة.
2: أنا؟
4: ونسيت لما كنت تقلي بلوستك الحمرة بحب تضلي لبستيها وضليت غسلها وإكوية وغسلها وإكوية تباخي.
2: أنا؟
4: يا عمي مش انت دينجول؟
2: أنا؟
4: ايه انت؟
2: مبلا.
4: ايه وليش عم تعمل معي هيك؟
2: أنا؟
4: إيه لا أنا، اسمح لي اللي بتصير معك الكامل نبقى متحكي.
2: ليلى ليلى يخرب زوق الملعون، شو صاير قوي تروح رضيع قبل السهرة. ليلى ليلى.

0: يا اخوان، مثل ما تعودتوا على هاللقاء اللي هو لقاء عمل ومصارحة يتوج دائما بغنى ورقص، الكلمة لسعادة الحاكم.
1: يا اصحابي، نهايات بتكون مرات مفرحة ومرات حزينة. نهاية طلباتكم مفرحة لأنها صارت أيدي التنفيذ، بس النهاية الحزينة إنه ندى ما طلعت بنتي. ندى اللي جابت الفرح والعيد لمدينتنا، ونيال المدينة اللي بده يكون حكمها نايف بين ندى لأنها بدها تكون مدينة العيد. يا ندى، باسمي واسم مرتي واسم الأهالي منعرض عليك إنك تبقي معنا، لأنه الفراغ بده يكون كبير بعد رحيلك.
2: صدقيني يا ندى، كل شي قاله الحاكم طالع من قلبي. خليكي يا ندى،
3: خليكي يا ندى،
4: خليكي
5: يا حضرة الحاكم. ويا أصحابي، بشكركن كتير على عطفتكن ومحبتكن، وما بعرف شو اللي شدني على المدينة وحب كتير ابقى معكن، بس صار لازم روح. بيي ناطرني بمدينة تانية ما بعرف حتى اسمها، وبكرة بس لقيه برجع أنا وياه ومنسهر عندكم سوا.
3: ندى، خليكي يا ندى، ندى ما تروحي، خليك. بنت ندى رايحة، بنت ندى رايحة، هي آخر مرة بشوفها. كنت فكرت رح تبقى إلا أني أنا بي الحقيقي، وإني كنت رح كون حاكم المدينة، لكن حلمة كبيرة وبحس ببي الحاكم وبين نايف الحاكم ونايف السكران في الأنينة اللي بتكسر الحلم. روحي يا ندى، روحي يا بنتي، خليك عايشي بحلمك الكبير، وأنا رح ضل حاطط صورتك على الطاولة العتيقة بقط صغير لآخر أيامي. الله معك يا بنتي، الله معك يا ندى، الله معك، الله معك.

عم تسمعوا راديو كوكبة. تواصلوا معنا عبر الواتس أب على رقم التليفون 001-4-384-044-000.

أحلف بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلام

0: مرحبا، أنا زينة الطحشي، دايما بسمعكم من أبو ظبي بالإمارات. نتمنى لكم التوفيق والنجاح يا رب، على طول رافعين اسم لبنان عالي.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكبة.

صباح الخير. من راديو كوكبة بنصبح عليكم وبنتمنى هنهار يكون حملكم كل الأشياء الحلوة يلي بتتمنوها. صباح الحب، صباح التفاؤل، صباح الابتسامة، صباح الخير من راديو كوكبة.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.

0: أسرار الفرح. أيتها القديسة مريم البتول، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الفرح عن إخوة الأحياء المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية، لكيما يهبهم الرب الإله بشفاعتك كلما يوافق خلاصهم وينجيهم من الأعداء المنظورين وغير المنظورين. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، البشارة. ثمرة هذا السر التواضع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما بشرك الملاك جبرائيل بالحبل الإلهي. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني، الزيارة. ثمرة هذا السر محبة القريب. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما زرت نسيبتك القديسة أليصابات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثالث، الميلاد. ثمرة هذا السر التجرد. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما ولدت يسوع في مغارة بيت لحم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ
2: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الرابع، تقدمة يسوع إلى الهيكل. ثمرة هذا السر الطهارة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما قدمت ابنك يسوع إلى الله على يد سمعان الشيخ في الهيكل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ،
2: الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الخامس، وجود يسوع في الهيكل. ثمرة هذا السر الطاعة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما وجدت يسوع في الهيكل بين العلماء يسمع إليهم ويسألهم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ
3: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السلام عليك يا سلطان، يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة، يا رؤوفة، يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق موعيد المسيح. آمين.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

فرقة عسكرية بالخطوط الأمامية للمواجهة تتعرض لهجوم عنيف لكمين محكم بيستشهد عدد من أفرادها، بينصاب عدد آخر وما بيسلم إلا اللي الله كتب له العمر. ولما ينسحبوا على خط الدفاع اللي انطلقوا منه، أحد العسكريين بيكتشف إنه صديقه المقرب بعده جوا وما رجع. بيطلب من الضابط المسؤول يسمح له يفوت يشوف مصير رفيقه، ولكن الضابط بيقول له ما رح اسمح لك تعرض حياتك للخطر. شوية وقت وكرر طلبه وبإصرار كتير كبير، ولكن بذات الإصرار الضابط بيقول له أنا مسؤول عنك، ما رح اسمح لك تعرض حياتك للخطر. بخبرتي العسكرية عم قل لك رفيقك للأسف مات. ولكن هيدا العسكري ما كله ولا مل وضل يطلب ذات الطلب لدرجة الضابط وافى، قال له فوت على مسؤوليتك الشخصية وتذكر عم قل لك بخبرتي رفيقك مات. بالفعل هيدا العسكري بفوت وعلى مسؤوليته الشخصية، وبعد كم ساعة بيرجع وحامل رفيقه الشهيد على كتافه وبدلته العسكرية مخضبة بالدم. لما شافه الضابط قال له ما قلت لك رفيقك مات؟ جاوبه بس لما وصلت لحده كان بعده عايش، وقال لي كنت عارف ومتأكد انك جاي ومش ممكن تتركني لحالي هون. شو حلو، شو حلو يكون في بحياتك صديق وتكون عارف ومتأكد انه بأوقاتك الصعبة رح يرجع ومش رح يتركك لحالك. عن الصداقة قلت بقصيدي لما تضيق الحال عليك عد الناس اللي حواليك، الشخص اللي قرر يبقى حدك انتو عم تشقى، هيدا بتلبق له الرفقة، شيله ببوبو عينيك وقت اللي بيفرجها عليك. الناس اللي بضعفك شافوك وبقيوا حدك ما تركوك، وبوجودهم قوة عطيوك، هودي نعمة الله عليك. هيدي الدنيا اختبار فيها المصلحجية كتار، اللي بيمشوا مع الطيار مرة معك ومرة عليك، قوي لو كنتوا جبار كتار بيحكوا فيك شعار، لكن أول ما بتنهار هني يلي بيحكوا عليك. وفي شخص انتو مجروح مهما تطلب منه يروح، بيقلك تفداك الروح، اسنود علي وشد جريك. صدقني الغنى مش مال، الغنى مواقف ورجال، اصحابك مهما كانوا قلال، اذا فيهن واحد هيك يعني الله راضي عليك. وبس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور دياب.

0: بقلم موريس عواد دراب زين على القمر. يلا يا قلبي رجع طفل الولدني والشيطني واللعب والسؤال، شوف السما بتنطال عن روس الجبال. فرق همومك عن نجوم، فرق نجوم الشعر عليل الهموم، عبي جيابك هالصغار حجار. تولدن عقله شوي زدتله حجر، تولدن انت والبحر زدتله حجر، تولدن انت والجو سافر ببحر الضو خربش عالقدر. تخيل شي بوسي بعد ما انباست، تخيل وعد وشباك ودراب زين عسطح القمر.
1: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور دياب.

صارت الساعة 12 الظهر. في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

0: Yes.
1: دخلت جنة عدن ريت شجر حور

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا عجناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور ديان.
1: بقلم موريس عواد، درابزين على القمر. يلا يا قلبي رجع طفل الولداني والشيطاني واللعب والسؤال، شوف السما بتنطال عن روس الجبال. فرق همومك عن نجوم، فرق نجوم الشعر عليل الهموم، عبي جيابك هالصغار حجار. تولدن ع الله شوي زدتله حجر، تولدن انت والبحر زدتله حجر، تولدن انت والجو سافر ببحر الضو خربش على القدر. تخيل شي بوسي بعد ما انباست، تخيل وعد وشباك ودرابزين على سطح القمر.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور ديان.

0: مرحبا، أحلى أغاني على راديو كوكبة. عم بسمعكم من كفر شيما، معكم إلي.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكبة.
2: خوفي إلك شو بحس لك وانبطل أصحاب

راديو كوكب بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد اسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.

فرقة عسكرية بالخطوط الأمامية للمواجهة تتعرض لهجوم عنيف لكمين محكم بيستشهد عدد من أفرادها، بينصاب عدد آخر وما بيسلم إلا اللي الله كتب له العمر. ولما ينسحبوا على خط الدفاع اللي انطلقوا منه، أحد العسكريين بيكتشف إنه صديقه المقرب بعده جوا وما رجع. بيطلب من الضابط المسؤول يسمح له يفوت يشوف مصير رفيقه، ولكن الضابط بيقول له ما رح اسمح لك تعرض حياتك للخطر. شوية وقت وكرر طلبه وبإصرار كتير كبير، ولكن بذات الإصرار الضابط بيقول له أنا مسؤول عنك، ما رح اسمح لك تعرض حياتك للخطر. بخبرتي العسكرية عم قل لك رفيقك للأسف مات. ولكن هيدا العسكري ما كله ولا مل وضل يطلب ذات الطلب لدرجة الضابط وافق، قال له فوت على مسؤوليتك الشخصية وتذكر عم قل لك بخبرتي رفيقك مات. بالفعل هيدا العسكري بفوت وعلى مسؤوليته الشخصية، وبعد كم ساعة بيرجع وحامل رفيقه الشهيد على كتافه وبدلته العسكرية مخضبة بالدم. لما شافه الضابط قال له ما قلت لك رفيقك مات؟ جاوبه بس لما وصلت لحده كان بعده عايش، وقال لي كنت عارف ومتأكد انك جاي ومش ممكن تتركني لحالي هون. شو حلو، شو حلو يكون في بحياتك صديق وتكون عارف ومتأكد انه بأوقاتك الصعبة رح يرجع ومش رح يتركك لحالك. عن الصداقة قلت بقصيدي لما تضيق الحال عليك عد الناس اللي حواليك، الشخص اللي قرر يبقى حدك انتو عم تشقى هيدا بتلبق له الرفقة، شيله ببوبو عينيك وقت اللي بيفرجها عليك. الناس اللي بضعفك شافوك وبقيوا حدك ما تركوك، وبوجودن قوة عطيوك، هودي نعمة الله عليك. هيدي الدنيا اختبار فيها المصلحجية كتار، اللي بيمشوا مع الطيار مرة معك ومرة عليك، قوي لو كنتوا جبار كتار بيحكوا فيك شعار، لكن أول ما بتنهار هني يلي بيحكوا عليك. وفي شخص انتو مجروح مهما تطلب منه يروح، بيقلك تفداك الروح، اصلود علي وشد جريك. صدقني الغنى مش مال، الغنى مواقف ورجال، اصحابك مهما كانوا قلال، اذا فيهن واحد هيك يعني الله راضي عليك. وبس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: تستمعون إلى راديو كوكبة. ابعثوا برسائلكم الصوتية عبر الواتساب 001-4-384-044-000 وأخبرونا من أي مكان في العالم تستمعون إلينا.
1: هنا راديو كوكبة
0: 384-044-000 وأخبرونا من أي مكان في العالم تستمعون إلينا.

بيت زيتونة تحرسة وعين المسيح بيركة شعبة، بترحلك مشوار إلى نجمة الصبح وبنت حرمون كوكبة. هي إحدى القرى اللبنانية من قرى قضاء حصبية بمحافظة النبطية بجنوب لبنان، تبعد كوكبة 109 كيلومتر عن بيروت العاصمة، وبترتفع 660 متر عن سطح البحر، وبتمتد على مساحة 1049 هكتار. تقدر توصل على كوكبة عبر طرق مختلفة، عن طريق صيدا النبطية مرجع عيون كوكبة، طريق البقاع رشية الوادي كوكبة، جزين كفرحونة إليا كوكبة، البقاع صغبين مشغرة إليا كوكبة. لعبت كوكبة دور مهم عبر التاريخ على الصعيدين الديني والاجتماعي، وأعطاها موقعها الجغرافي قيمة كبيرة، فهي بنت حرمون، هالجبل اللي

0: انتصب شامخ قدامها وبتشمخ فوق إحدى تليله بهيبة وجمال. بلدة كوكبة قديمة العهد بتعود إلى العهد النيوليتي الأول، أي من حوالي 10,000 سنة قبل المسيح، وكانت الموقع الأبرز لصناعة الأدوات الحجارية الصوانيكة. واكتشف عالم الأثار فرانك سكيلز بكوكبة بالعام 1964 أدوات من الصوان صنعها سكان هيديك العصر، وساهم موقعها على ضفاف نهر الحصباني كون مسكن لإنسان العصر النيوليتي الأول، وهو أول من اكتشف الزراعة واستخدم الأدوات الحجرية. اسم بلدة كوكبة يعني نجمة الصبح بحسب ما ذكر الدكتور أنيس فريحة، وبتمتاز كوكبة بأن البلدة الوحيدة من بين قرى قضاء حصبية اللي بتطلع مباشرة إلى جبل حرمون. وورد بالأخبار الشهية للأب يوحنا الحردين إنه موقع كوكبة الجغرافي ساعد بها التسمية، لأنه شمس الصباح اللي بتطلع من وراء حرمون أول ما تقبل جبهتها، فكوكبة هي الضيعة الوحيدة القادرة تشوف الشمس وهي عم تشرق من فوق جبل حرمون بين قرى منطقة حاصبية.
1: عم بتضوي الشمس على الأرض المزروعة، عم بتضوي الشمس والدنيا عم توعى.
0: كانت كوكبة مقر للإله أورانيوس، وانطلاقا من واقع التاريخ الديني القديم إلى بتبين أهميتها بمعلم بارز، وهو موقع الهرمس اللي هو مقر مملكة النبي هرمس حفيد أبو البشر، واللي بيرمز إلى إله التجارة الماشية والمسافرين. بأعالي هالبلدة منلاقي موقعين بارزين، أبع الكنيسة وأبع الخرايب. الأول كناية عن كنيس بيعود إلى زمن تواجد اليهود بقضائي حصبية مرجعيون وصار من الأطلال، أما التاني فسكنوا بعض أهالي كوكب المؤمنين بديانة هرمس ودمرت هالمساكن على أيام ملك إسرائيل. تحتضن كوكبة عين عبرة، أحد المعالم الميثولوجية المهمة اللي بيشكل أحد المعابر بين كوكبة والبقاع، وبيوصل سوق الخان بضيعة برغوس ومنا إلى قلية ومن ثم إلى البقاع الغربي والأوسط. أما الخان بيعود تاريخ بنائه إلى الفينيقيين، كان يعتبر الاستراحة الوحيدة على خط الأوافل بين كوكبة وساحل سور، وبين كوكبة وسهل البقاع عبر ممر عين عبر البقاع أو ممر نبع الحصباني البقاع، وارتبط اسمه بكوكبة وبعده قائم لليوم ويعتبر شريان حياة الأهل، وكانت تختلط فيه قوافل التجار المحليين اللي جايين من البقاع أو من منطقة مرجعيون. والجدير ذكروا أنه بلدة كوكبة تحتضن دربين، درب السلطان الفوقاني بأعالي البلدة ودرب السلطان التحتاني اللي بيمرق بالقرب من سوق الخان، وهالطريقين سلكن سلاطين ملوك وجيوش. منلاقي بكوكبة عدد كبير من أشجار الزيتون الدهرية اللي بيتجاوز عمره 6,000 سنة، وبضم بستين واحد 27 شجرة من هالأشجار الضخمة، بوقت بتتوزع عدد كبير منها بحقول كوكبة وبساتينا، وهي بعد لليوم بقمة عطاءها ونموها، وهي قادرة أنه تحتضن بتجاويف جذوعها الضخمة عدد كبير من الأشخاص. وما بننسى بستين الزيتون اللي بتوسط البلدة الواقع بالقرب من كنيسة مار الياس شفيعة، واللي استقبل السيد المسيح ويوحنا المعمدان وقدمت أشجاره الدهرية غصن الزيتون اللي حملته الحمامة إلى نوح كدليل على انحسار الطوفان. ترتفع على مشارف بلدة كوكبة من الناحية الجنوبية الهرمس اللي بتضم عين مي بيعرفوها الأهالي باسم عين المسيح، وهي مقدسة والناس بعدهم بيقصدوها لليوم للتبرك بميتها أو لأنه يشفوا من أي مرض. وهالعين هي منتظمة، ما بتكون غزيرة بالشتاء وما بتجف بالصيف.
2: بعتلك سلامي عجواني حمامي.
0: تمتاز بلدة كوكبة إنها كانت مقصد للسيد المسيح، وكان يزورها برفقة أمه العذراء وبيحتضن تراب كوكبة أقدم تمثال برونزي صنع للمسيح. الباحث الدكتور نبيل أبو نقول.
3: كوكبة هي القرية اللي كان يجي المسيح ويزورها ويقضي أسابيع فيها. رح أذكر مجموعة من المراجع. رح بلش بداية بأوريجانيوس. أوريجانيوس ذكر أنه المسيح كان يزور كوكبة وكان يقعد عند أقاربه لأسابيع متتالية. ننتقل إلى سان جيروم. سان جيروم أكد كمان هالمعلومة هايدين بالمذكرات أو بالكتب يلي كتبها. وبيرجع أوزابيوس القيصري اللي هو تقريبا بال350-60-70 ميلاديا كان أسقف قيصرية فيليبوس، كمان بيرجع بيأكد أنه المسيح كان يجي على كوكبة ويقضي أسابيع فيها. مطلع القرن الماضي الأب بطرس ضو كمان رجع أكد على هذه المعلومة. وإذا بنرجع لمراجع قديمة أكثر بنرجع للأسقف تيوفيليوس يلي هو كان بالقرن الأول الميلادي، ذكر أن أقرباء المسيح كانوا يسكنون في كوكبة، وزيادة عن هيك حدد منزل أقرباء المسيح وبيقول بالتحديد أنه هن إلى شمال الشرقي من بستان الزيتون الدهري في كوكبة، بالقرب من المنزل في نبعة ماء، وبالقرب منه مجموعة من المغاور كانوا يستخدمونها أيام الشدائد. نرجع أيضا ليهوذا الإنجيلي كاتب رسالة يهوذا في الإنجيل المقدس. يهوذا هو شقيق يعقوب المدعو أخو الرب، بيقول حرفيا أنه رافق المسيح بزيارة إلى بلدة كوكبة ودخلوا إلى منزل أقاربهم أقارب المسيح، وكان رب البيت رئيس لمجمع يهودي، وكان راجع هو وجماعته مباشرة من زيارة للمدافن. استقبلوا المسيح، بدأ المسيح يبشرهم وبشرهم بقيامة الموتى الأبرار، وكان سبق المسيح بشر بقيامة الموتى في مكان آخر مع الصدوقين فرفضوا هذه المقولة. وقت اللي بشر بكوكبة بقيامة الموتى الأبرار لم يعترض رئيس المجمع اليهودي يلي هو كان من أقرباء المسيح، وبقي بكوكبة عدة أيام، وفي كل يوم أيضا كان يرجع يبشرهم بقيامة الموتى الأبرار. يهوذا بيرجع بيذكر بالمخطوطات يلي كتبها واللي ظهرت بقرب أبيدوس في مصر إنه اشترى قطعة أرض مساحتها 4 هكتار وبنى فيها بيت كان ملجأ لكل المسيحيين المضطهدين في المنطقة. وبيرجع بيذكر إنه أولاده 2 إجوا على كوكبة، ابنه دانيال سكن بكوكبة وكان يشتغل عند أحد المزارعين كوكيل على العمال عنده. وأيضا يذكر أوزابيوس القيصري بالتاريخ الكنسي أنه من بعد صلب المسيح وقيامته أحد الأباطرة بدأ يبحث عن أقرباء المسيح يلي بعدهم طيبين ولقطوا لدانيال ولخيه وكان بده يعدمهم، ولكن هن دافعوا عن نفسهم وقالوا له أنه نحن مجرد مزارعين، وفرجوا إيديهم إيديهم مكلكلين من شغل الزراعة، فصدق أنه هن ناس عاديين ومنه من أقرباء المسيح وعفى عنه. إذن أكيد كان كل ما يجي المسيح على كوكبة يجي برفقة مريم العذراء. عندنا كمان معلم كثير مهم بكوكبة، عين المسيح. هالعين العجائبية اللي فجر المسيح بإحدى زياراته لكوكبة، كان حسب التقليد الشعبي بيقول إنه كان جاء المسيح مع مريم العذراء وتلاميذه إلى بلدة كوكبة، وصلوا لمكان شعروا بالعطش، قعدوا استراحوا، غرز المسيح عصايته بالأرض، طلعت نبعة شربوا منها وكفوا طريقهم إلى كوكبة. وهالمقولة الشعبية هايدين يلي متوارثة من جيل إلى جيل ترجع بتذكرها الرائية أن ماريا فالتورتا برؤاها إنه كان المسيح ومريم العذراء ماشيين بالأول، ماشي وراهم مار بطرس ومار يوحنا الحبيب، وبترجع بتعد الرسل كيف كانوا ماشيين بالتتابع، بدعي كل سكان لبنان وكل المؤمنين يجوا يزوروا كوكبة ويمشوا محل ما مشي المسيح على أرض كوكبة.
0: جبل كوكبة.

0: تسمح بلدة كوكبة أنه يضاف جبلها إلى قائمة السياحة البيئية الأثرية والتاريخية بعد ما تمكنت بلديتها من تصنيف بعض مساحات الجبل مناطق أثرية لغنيها بأثار وبقايا الحضارات القديمة والحديثة، خاصة اللي تركت بصماتها بقوة بمنطقة جبلية تقابل جبل الشيخ وتشرف قممها على قسم من البقاع الغربي وعلى خط الجنوب. واقع هالمنطقة الجبلية الغنية بمعالمها المتنوعة من أحافير بالصخر إلى مغاور ونواويس وأبار صخرية وبقايا حيطان حجرية قديمة، يرجح بحسب الباحث والكاتب رفيق أبو غوش تاريخ الأثار إلى العصر الفينيقي، واستند إلى أن النواويس داخل المغاور الصخرية تشبه نواويس الموجودة بمدينة جبيل، بينما نمط الأحافير الصخرية ونمط العمارة يشير إلى بقايا أثار يونانية. ومنلاقي بجبل كوكبة آثار عربية بتعود إلى مرحلة الفتح العربي وآثار للأمويين من خلال التنقيبات اللي أجريت بمطلع الثمانينات من هالقرن، ودلت على وجود فخاريات ومسماريات وزجاجيات ترتبط بالحضارة العربية.
1: مشو نعمل جزدور وبلاد الحلو نزور.
0: وبتتمتع هالمنطقة بموقع استراتيجي سجل عبر التاريخ كونها بتطل على معبر القوافل بوادي بيوقع بين جبلين يعرف بطريق الحرير، أو كما هو متعارف عليه اليوم وادي مشق اللي بيربط رشية بالبقاع الغربي عن طريق كوكبة صحمة. العديد من أبناء هالبلدة بيحكوا عن رابط قوي بيجمع بين آثار جبل كوكبة المتنوعة وبين آثار موجودة فيها، ولا سيما القلعة الكبيرة وإلى جانبها معصرة حجرية قديمة منحوتة بالصخر، ويعتقد أن سكان الشعيري كانوا يستخدموها لعصر العنب وصناعة الدبس، بينما كانوا يستخدموها الآباء والأجداد من عشرات السنين بسلق القمح بخلقين مصنوع من النحاس، بالإضافة لاستخدامها بصناعة الدبس قبل ما تحال إلى التقاعد من حوالي 20 سنة، وإلى جانبها بيادر ومصاطب وبعد الدولاب الحجري اللي بيوزن أكثر من طن شاهد حي على تاريخ هالبقعة. كوكبة نجمة الصبح، الأرض المباركة اللي زار السيد المسيح وبارك ميتها وزيتونة، كانت وبعدها محط أنظار السواح والزوار، فهي الوحيدة اللي تجرأت واتطلعت إلى مقام الإله بعل حرمون. هالبلدة اللي شهدت قصص وروايات تاريخية بحقبات مختلفة بتقلك أهلا وسهلا فيك ببلدتك كوكبة الجنوبية.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور ديان.
1: بقلم موريس عواد، دراب زين على القمر. يلا يا قلبي رجع طفل الولدني والشيطني واللعب والسؤال، شوف السما بتنطال عن روس الجبال. فرق همومك عن نجوم، فرق نجوم الشعر عليل الهموم، عبي جيابك هالصغار حجار. تولدن ع الله شوي زدتله حجر، تولدن انت والبحر زدتله حجر، تولدن انت والجو سافر ببحر الضو خربش على القدر. تخيل شي بوسي بعد ما انباست، تخيل وعد وشباك ودراب زين على سطح القمر.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور ديان. أحلى المنوعات الغنائية بتسمعوها دايما على راديو كوكبة.

0: قمر سهراء وينك يا بدي
1: شو هلا
0: ليش حطرتي مع انا وبائي الو سكري
1: بيع
2: عرفني راجي بوفي راج كوكب
3: انتم ما سمعوا يو كوكب
4: كوكب تسكي تروي كوكب
5: vous êtes à l'écoute de radio kakaba
6: انا ديما كوكب
5: you are listening to radio kakaba
7: تسمعونا من كل أنحاء العالم معكم راديو كوكب

0: أحلى المنوعات عم تسمعوها من راديو كوكبة.
1: من أول ما خلقت وفنك بيحكي لي عن أيامك العز والأيام البخيلة. فنك زكي بلحن دافي، وصباحي شيب ليلك الغافي، وصوت الجبل بميتك الصافي يهدر هدر يلون جمر يخبر عمر لمفيروزك تغني لي. بلدي من أول ما خلقت وفنك بيحكي لي، شمس الدين من عندك بتشرق، بمسبحة بركعة بصلة ترتيلي، وبركات من السما وهبة تعبي صبر بقلوبنا العليلة. الحجر الشجر تراب البشر حتى المدافن فيك تعنيلي. ليلك عنيد نهارك سعيد، وجناح مكسر يطيرها خليلي. ومهما زعلت على المعاصي عاصي، ومن السما منصور على المحنة الطويلة. وإذا على القهر شي ليلة نسيت صليلك، من جبل زيتونك انت صليلي.

0: اليوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد.
2: آمين. هلما أيها الروح القدس وأرسل من السماء شعاع نورك. هلما يا أبا المساكين. هلما يا معطي المواهب. هلما يا ضياء القلوب. أيها المعزي الجليل. يا ساكن القلوب العذب. أيتها الاستراحة اللذيذة. أنت في التعب راحة وفي الحر اعتدال وفي البكاء تعزية. أيها النور الطباوي. املأ باطن قلوب مؤمنيك لأنه بدون قدرتك لا شيء في الإنسان ولا شيء طاهر. طهر ما كان دنسا. اسقي ما كان يابسا. اشفي ما كان معلولا. لين ما كان صلبا. أضرم ما كان باردا. دبر ما كان حائدا. أعطي مؤمنيك المتكلين عليك المواهب السبع. امنحهم ثواب الفضيلة. هب لهم غاية الخلاص. أعطهم السرور الأبدي. آمين.
1: فعل الندامة.
2: يا ربي وإلهي، أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي، لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية، واستحقيت العذابات الجهنمية، وبالأكثر أنا نادم لأني أغضتك وأهنتك. أنت يا ربي وإلهي المستحق كل كرامة ومحبة، ولهذا السبب أبغض الخطيئة قبل كل شر، وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد، وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة، وأن أفي بقدر استطاعتي عن الخطايا التي فعلتها. آمين.
1: مريم صلاطب الدمى بخور، مع كل شخص بهدني صلى بالمسبحة بتكريم أم النور، أسرار فيها الحب

0: والناس يلي خطرة مكسور عن حزنها مفروض تتخلى والناس يلي الرب ما بتزور والمال سقف الكبرياء علا المحبوس ظلم وبالسجن مأسور وحده المريض بصبر متحلى معك المؤمن بالصلاة مسرور ومعك الخاطرة فضي صلي كل الخليقة نرفع الله نؤمن بإله واحد
1: ابن ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور إله من إله نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء والرسل

0: الموت والحياة في الدهر الآتي آمين.
1: أبانا الذي في السماوات،
0: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
1: اللهم بشفاعة مريم البتول ارفع شأن كنيستك، واحفظ الرئاسة البطرسية وكل مراتب الكنيسة بحسن العبادة، آمين. السلام عليك يا مريم،
2: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: اللهم ارمي الصلح والاتفاق بين المسيحيين وانصرهم على قوى الشر، آمين. السلام عليك يا مريم،
2: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: اللهم رد الضالين إلى كنيستك المقدسة، ونور عقول غير المؤمنين بالإيمان المستقيم، آمين. السلام عليك يا مريم،
2: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.

0: وما كل طفل بهالدني حزين ومع ضعف بي محرتب وختيار بوجه التعب مرسوم عمره سنين وامي عليها الدهر قاسي جار واختي اللي بتبكي خيها السجين جاي انا وطلبات عندي كتار حامل وطن رازح تحت سكين جاي انا والقلب كله صرار احكي يا مريم صرختي لمين عيش الفرح حدك خمس اسرار راكع بايدي مسبح بصلي تردي الفرح لشعبنا المسكين. السر الأول من أسرار الفرح البشارة. مريم ببيت الناصرة كانت تصلي تألّى رسالته يتمم ولما الرسالة على الأرض بانت ودى ملاك من السما يكلم مريم يا بنت مبارك صانت تتكون أم بطهر هتسلم كل الخليقة من كفر عانت بين السما والأرض رب الكون اختارك بطهرك أرضنا يعلم.
1: يا رب من بعد ما فشل الإنسان الأول يلي خلقته على صورتك ومثالك مشروعك الخلاصي رجعت من جديد تنسج قصة حب تانية وتحكي مدى تعلقك بشعبك اخترت لإلك بنت من الناصرة تمحي عار الخطية والموت لحتى تعيش ثمار النعمة والحياة بفضل مريم تحولت البشارة الملائكية لبشرة خلاصية انفتحت بويب السماء المغلقة ورجعت العلاقة بين السماء والأرض بين الخالق والخليقة تم الانتقال من عهد قديم إلى عهد جديد يا مريم استقبالك موفد السماء وقبولك رسالته جعل منك الخادمة المؤمنة والأم الأمينة يا مريم يلي تخليتي عن ذاتك وتحليتي بفضيلة الوديعة تجليتي بالحب والأداسي منحينا نعمة الإيمان كل مرة منصلي مسبحتك منكون عم نجدد بنوتنا إليك عم نرفع لك كل همومنا الروحية والصحية والعائلية والبشرية لحتى بدورك تنقليها لابنك يسوع اطلبي لنا منه كل عون لإيماننا كل قوة لرجينا كل ثبات لمحبتنا آمين.
2: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفاف يومنا اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.

0: بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
1: السر الثاني من أسرار الفرح الزيارة. أم اللي حملت خالق الأكوان بتمشي سهول جبال عم تطلع، راحت وهمة تساعد الإنسان لساكن الضعف بكاهله وموجع، زارت الخالي متل ماضي زمان، احتزل بقلبها ساكن مربع، وتم اللقاء وهلل للإنسان بين المسيح وبين يوحنا وشيخة وصبي للسما بتطرع.
2: يا مريم يا أم الله وأمنا، منتذكر زيارتك لخالتك القديسة أليصابات لما كنت حاملة بأحشائك هدية السما للأرض يسوع. يا مريم لما خبرك الملاك عن الآية يلي صارت ببيت زكريا بعكس حواء الأولى يلي رفضت الإصغاء لصوت الله، انت سمعتي وصدقتي البشرة اللي بشرك إياها الملاك، وبدل ما تحملي الخطية وتنقليها للإنسان على مثال حواء حملتي لبيت زكريا ومن خلاله لكل البشرية الروح القدس يلي حل واستقر بأحشائك المقدسة ليزرع بالبداية الفرح بنفس يوحنا المعمدان اللي كان جنين بحشا أمه. ساعدينا يا مريم حتى نتعلم الإصغاء لصوت السماء ونعيش مشروع الله الخلاصي من خلال تقبلنا لحضور الرب بحياتنا، ونبشر فيه كل إنسان منلتقيه، وهيك بتملي الفرحة كل عيالنا ومجتمعاتنا مثل ما ملت أليصابات وزكريا. أمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مبارك

0: نفسنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك،

0: بنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت

0: اجتنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك،

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي لأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
2: السر الثالث من أسرار الفرح ميلاد يسوع. من مزود المرفوع حتى اللي بقلب المغارة لركعت تقلي، جسد يسوع وصار الله هون، تلحقت بين الناس ما يخلي، نادى المجوس ملوك تاني لون غير الرعاة اللي في إلهم طلي، المهم مع يسوع كل الكون، لا تفرقة بالعرق لا بالجاه، كل الخليقة ركعت تصلي.
3: ربي يسوع، لما دخلت عالمنا وجسدت من مريم البتول وضحت لنا كلمات النبي ها إن العذراء تحمل وتلد ابنا وتسميه يسوع، بمغارة بيت لحم تحقق الوعد، أمير السماء ملك السلام تجسد طفل صغير بمزود، على أنغام عزفتها أجواء الملائكة ورددوا الرعيان على مسامع أمك وأمنا مريم. وقتها برهنت للعالم كله دور مريم بالخلاص، من وقت يلي قالت كلمة نعم كيف فتحت قلبها بيت يرتاح فيه الرب، صارت مريم الشريكي بالفداء والشفيعة إلنا عند الآب. يا مريم، ما في حدا قدر يقترب من الله أكتر منك، ما في ولا مخلوق أطهر وأكتر براءة منك، فالابن الوحيد اختار أحشاكي مسكن إله، ولد منك إنسان كامل. علمينا يا مريم أن نشترك معه بخلاص العالم مثلك، ونكون على مثالك أطهار أنقياء، نشهد لولادته كل لحظة وكل دقيقة بمجتمعاتنا. آمين.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك، آمين.
2: السر الرابع من أسرار الفرح، التقدم للهيكل. العادات كانت للأهل مطلوب زوروا الهيكل ناس تتجمع، مريم عقيدة ابنها المحبوب بفرخين من يمام تتبرع، مثل الفقير عيون عم بتجوب وصوب السما النظرات تتطلع، وهوني كلمة كشفت المكتوب سمعان لما يقول لمريم سيف الألم بصدرك بيصرع.
4: معك يا مريم منتأمل فرحة الميلاد المجروحة بسيف الألم والمتألقة بمجد القيامة. معك منوقف بحضرة الله طالبين منه بشفاعتك مباركة أحبائنا، مثل ما بارك ابنك يسوع لما قدمتيه للهيكل على يد سمعان الشيخ. منطلب منه يبارك ويقدس مستقبلن مثل ما قدس مستقبلك على لسان الشيخ الجليل. منطلب منه يرسخ إيماننا مثل ما رسخ إيمانك على الرغم من سيف الحزن يلي رح يخترق قلبك. يا إمنا مريم، سمعان الشيخ انتظر ونيل اللي كان بيترجاه، إيمن وشاف خلاص الرب وانطلق بإيمان. أعطينا أنه نعيش حاضرنا بفرح، مستفيدين من أمثلات ماضينا ومنفتحين على بكرة، متكلين على رجائنا يلي ما بيخيب. إلك يا مريم منقدم نفوسنا وأعمالنا وأقوالنا، منقدم لك ضعفنا لحتى أنت تقوينا، أمين.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت

0: إنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت

0: إنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: نفسنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا

0: سر الخامس من أسرار الفرح، يسوع في الهيكل. يسوع صار بعمر أورشليم تنده إلو بالشمس والفي، ومجمع الهو مركز التعليم، بيوقف يسوع الجمع بحي، بيدهش كبار اللي إلو بتقيم، هيصة ما بين عقول ذكية، يسوع ضاع وخلصت مراسيم، مريم بتسأل ضايعة هي، ومن خوف أم وموقف حكيم، تسأل طفالة وناس عادية، وصار الأمل بقلبها يتيم، تدخل تصلي بروح نقية، تسمع يسوع وموقفه عظيم، تصرخ حبيبي ونور عيني، بيكشف هويته بيرفض التعتيم، نسيتي يا أمي هون لازم كون بالهيكل الهو بيت لبي.
1: يا رب بهالحياة مرات كتير من ضيعك منفتش عليك وعلى السعادة والراحة بدون نتيجة، لأنه السعادة مصدرها واحد وهو أنت يا رب. منفتش عليك بأماكن كتير وعديدة ومننسى كيف نلاقيك ببيت بيك، محل ما لقيك بيك يوسف وأمك مريم بعد 3 أيام من التفتيش. ولما سألتك العذراء ليش عملت فينا هيك، جاوبتها لازم كون ببيت بيي. مريم ما عرفت معنى كلامك، إنما حفظته بقلبها، وإنت قطعت ورجعت معهم. علمنا يا يسوع نعرف كيف نطيع مشيئة الآب يلي ما بده إلا سعادتنا، وهو بيعرف حاجاتنا أكتر منا. علمنا أنه نحفظ كلامك بقلبنا ونحققه بحياتنا. وإنت يا عذراء يا أمنا اللي ما بتريدي أبدا أنه نضيع، رشدينا لطريق الرب. انت يلي بتودينا دايما لإلو وبتقولي لنا اعملوا اللي بيأمركم فيه، علمينا نعرف كيف نفتش عن يسوع حتى نلاقيه مثل ما لقيتيه انت، ونفرح فيه مثل ما فرحتي فيه انت.
2: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة عندي في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك،

أصدق بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلام

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

فرقة عسكرية بالخطوط الأمامية للمواجهة تتعرض لهجوم عنيف لكمين محكم بيستشهد عدد من أفرادها، بينصاب عدد آخر وما بيسلم إلا اللي الله كتب له العمر. ولما ينسحبوا على خط الدفاع اللي انطلقوا منه، أحد العسكريين بيكتشف إنه صديقه المقرب بعده جوا وما رجع. بيطلب من الضابط المسؤول يسمح له يفوت يشوف مصير رفيقه، ولكن الضابط بيقول له ما رح اسمح لك تعرض حياتك للخطر. شوية وقت وكرر طلبه وبإصرار كتير كبير، ولكن بذات الإصرار الضابط بيقول له أنا مسؤول عنك، ما رح اسمح لك تعرض حياتك للخطر. بخبرتي العسكرية عم قل لك رفيقك للأسف مات. ولكن هيدا العسكري ما كله ولا مل وضل يطلب ذات الطلب لدرجة الضابط وافق قال له فوت على مسؤوليتك الشخصية وتذكر عم قل لك بخبرتي رفيقك مات. بالفعل هيدا العسكري بفوت وعلى مسؤوليته الشخصية، وبعد كم ساعة بيرجع وحامل رفيقه الشهيد على كتافه وبدلته العسكرية مخضبة بالدم. لما شافه الضابط قال له ما قلت لك رفيقك مات؟ جاوبه بس لما وصلت لحده كان بعده عايش، وقال لي كنت عارف ومتأكد انك جاي ومش ممكن تتركني لحالي هون. شو حلو، شو حلو يكون في بحياتك صديق وتكون عارف ومتأكد انه بأوقاتك الصعبة رح يرجع ومش رح يتركك لحالك. عن الصداقة قلت بقصيدة لما تضيق الحال عليك عد الناس اللي حواليك، الشخص اللي قرر يبقى حدك انتو عم تشقى هيدا بتلبق له الرفقة، شيله ببوبو عينيك وقت اللي بيفرجها عليك. الناس اللي بضعفك شافوك وبقيوا حدك ما تركوك، وبوجودن قوة عطيوك، هودي نعمة الله عليك. هيدي الدنيا اختبار فيها المصلحجية كتار، اللي بيمشوا مع الطيار مرة معك ومرة عليك، قوي لو كنتوا جبار كتار بيحكوا فيك شعار، لكن أول ما بتنهار هني يلي بيحكوا عليك. وفي شخص انتو مجروح مهما تطلب منه يروح، بيقلك تفداك الروح، اصلود علي وشد جريك. صدقني الغنى مش مال، الغنى مواقف ورجال، اصحابك مهما كانوا قلال، اذا فيهن واحد هيك يعني الله راضي عليك. وبس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

يا طائر الروح عجناح الهوى ودني مين مثلي مودي انا ما شفت من ودي.

Allah Allah. تسلم يا ابو احمد, تسلم ايديك. قلبي قلبي هون المشكله.

0: هنا راديو كوكبة.
1: جفني الوسيع الدنيا يا نديم، أرضي عم بتقاسي حاجتها حرام، يكفينا مقاسي ووعود وكلام.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000.

منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربة ودفى قلوبكن.

كلك أسى أنتي مني خدت بنتي كلك أسى أنتي مني سرقت بنتي بيعدتها عن بيها وبيعدتني

0: بنتك حبيبتي صارت مرتي، رح حافظ عليها وعيش لها.
1: أخذت من قلبي لقلبك

أحلى المنوعات عم تسمعوها من راديو كوكبة. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000. عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.